0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 12.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن

يضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو